يا رب، يا من تجلى قبل الخلق وبعد أن يفنى الوجود ولا يكون ما يكون سواك، سبحانك، سبحانك الجبار، تخشاك الخلائق، ترتجي رحماك، أنشأت جنات تدوم لمن ترضاه، ووعدت كل عبد صالح بلقاك، فاجعلني يا رب من الصالحين، من الفائزين بلقائك يا رب العالمين. يا رب، أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواها، مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس فيموتون. اللهم أسألك الاستجابة لدعائي وتقبل رجائي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

أشهد أن محمدا رسول الله.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سعيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين.

0: يا سلام
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: فرحة يا سلام. كل سنة وانت طيب.
1: الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90.
1: ايه ليه مين؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. الهلال الأحمر المصري واصل جهوده لتأمين احتفالات عيد الأضحى على مستوى الجمهورية، كما شارك في فعاليات النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الزراعة استقبال حدائق الحيوان الإقليمية والأسماك 38 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الأضحى. وزير الخارجية بدر عبد العاطي جدد إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وشدد وزير الخارجية خلال اتصال مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، شدد على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أدان بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني على دولة الكويت، وشدد أبو الغيط على أن الأعمال العدوانية الإيرانية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت تشكل تقويضا واضحا لجهود خفض التصعيد في المنطقة، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أكد أن الولايات المتحدة تواصل استهداف النظام الإيراني اقتصاديا، محذرا أي كيانات حكومية أو شركات من دفع رسوم لإيران مقابل العبور من مضيق هرمز أو إخفاء تلك المدفوعات في صورة مساعدات. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد أن الوضع في جنوب لبنان أصبح غير مقبول، مشددا على أنه لا شيء يبرر الضربات التي تشن على جنوب لبنان، داعيا مجددا إلى إنهائها واستئناف السلام والحوار والعمل على بناء حل دائم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن القوات الإسرائيلية تفرض سيطرتها حاليا على 60% من مساحة قطاع غزة، مشيرا لأنه أصدر توجيهات مباشرة للجيش للانتقال إلى توسيع هذه السيطرة لتصل إلى 70%. اقتصاديا، بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أظهرت تراجع معدل المدخرات الشخصية للأمريكيين إلى 2.6% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة ب 3.2% في مارس و 5.8% قبل عام، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ يونيو 2022 وثاني أدنى مستوى خلال 65 سنة الماضية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فاز على نظيره الروسي بهدف نظيف، وذلك خلال لقائهما الودي استعدادا لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. المواطنون يواصلون الاحتفال في ثالث أيام عيد الأضحى. من جانبها أطلقت وزارة الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك وسط حضور جماهيري وتفاعل مع الفقرات المقدمة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي جدد إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وشدد وزير الخارجية خلال اتصال مع نظير الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد صباح، أكد موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، وذلك عقب تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب بيروت ومناطق جنوبية أخرى من البلاد. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى احترام وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى، مشددا على ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. تقارير إخبارية كشفت تفاصيل الاتفاق الإطاري المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن مدى فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كبداية للدخول في مفاوضات حول اتفاق دائم، وتشمل أيضا إتاحة الحرية الكاملة للعبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية وفك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وينتظر الاتفاق الإطاري بين الجانبين موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقتصاديا، بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أظهرت تراجع معدل المدخرات الشخصية للأمريكيين إلى 2.6% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة ب 3.2% في مارس و 5.8% قبل عام، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ يونيو 2022 وثاني أدنى مستوى خلال 65 عاما الماضية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فاز على نظير روسي بهدف نظيف، وذلك خلال لقائهما الودي استعدادا لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: سعيد أضحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. المواطنون يواصلون الاحتفال في ثالث أيام عيد الأضحى. من جانبها أطلقت وزارة الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك وسط حضور جماهيري وتفاعل مع الفقرات المقدمة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي جدد إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. شدد وزير الخارجية خلال اتصال مع نظير الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد صباح على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، وذلك عقب تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب بيروت ومناطق جنوبية أخرى من البلاد. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إلى احترام وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى، مشددا على ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. تقارير إخبارية كشفت تفاصيل الاتفاق الإطاري المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن مدى فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كبداية للدخول في مفاوضات حول اتفاق دائم، وتشمل أيضا إتاحة الحرية الكاملة للعبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية وفك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وينتظر الاتفاق الإطاري بين الجانبين موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقتصاديا، بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أظهرت تراجع معدل المدخرات الشخصية للأمريكيين إلى 2.6% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة ب 3.2% في مارس و 5.8% قبل عام، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ يونيو 2022 وثاني أدنى مستوى خلال 65 عاما الماضية. ورياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز تقام اليوم مباريات زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مودرن، والبنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. المواطنون يواصلون الاحتفال في ثالث أيام عيد الأضحى. من جانبها أطلقت وزارة الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك وسط حضور جماهيري وتفاعل مع الفقرات المقدمة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي جدد إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وشدد وزير الخارجية خلال اتصال مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، شدد على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، وذلك عقب تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب بيروت ومناطق جنوبية أخرى من البلاد. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريكا إلى احترام وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى، مشددا على ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. تقارير إخبارية كشفت تفاصيل الاتفاق الإطاري المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن مدى فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كبداية للدخول في مفاوضات حول اتفاق دائم، وتشمل أيضا إتاحة الحرية الكاملة للعبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية وفك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وينتظر الاتفاق الإطاري بين الجانبين موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقتصاديا، بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أظهرت تراجع معدل المدخرات الشخصية للأمريكيين إلى 2.6% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة ب 3.2% في مارس و 5.8% قبل عام، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ يونيو 2022 وثاني أدنى مستوى خلال 65 عاما الماضية. ورياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز تقام اليوم مباريات زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مودرن، والبنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 9090، كل سنة وانتم طيبين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز تقام اليوم مباريات زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مودرن، والبنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. حسام حسن يعلن اليوم القائمة النهائية للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم. منتخب مصر يخسر أمام تنزانيا بضربات الترجيح في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما. و34 مصريا يشاركون في بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
2: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أوضح أن بعثة حج القرعة بدأت في تفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة عقب انتهائهم من رمي الجمرات، مشيرا لأنه تم الانتهاء من تفويج معظم الحجاج المتعجلين، فيما تتواصل عمليات تفويج باقي الحجاج على مدار اليوم. وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق تابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت التقارير الاستقرار الكامل للأسواق وتوافر السلع والوقود وانتظام عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، وذلك عقب تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب بيروت ومناطق جنوبية أخرى من البلاد. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى احترام وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى، مشددا على ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. تقارير إخبارية كشفت تفاصيل الاتفاق الإطاري المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن مدى فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كبداية للدخول في مفاوضات حول اتفاق دائم، وتشمل أيضا إتاحة الحرية الكاملة للعبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية وفك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وينتظر الاتفاق الإطاري بين الجانبين موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقتصاديا، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أعلنت أن فروعها بالموانئ المصرية تواصل أداء أعمالها التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، بما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع. ورياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز تقام اليوم مباريات زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مودرن، والبنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى

0: مستمعي الراديو 90 90، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.
1: لمن اتقى واتقوا الله.

لمن اتقى.

Mm-hmm.

خطوة على سن النهر، خطوة على سن النهر.

عشرة.

يوفون بالنذر

الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام

أطعمكم لوجه الله. ويطعم

إيه.

الله أكبر. الله أكبر.

Mm-hmm.

فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ورضي الله عن سيدتنا صاحبة هذا المقام.

0: الفاتحة
1: زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والتي جاءت استهلالا لنقلنا لصلاة هذه الجمعة الطيبة المباركة من مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ويحضر معنا الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ أحمد جمال مدير أوقاف القاهرة، واللواء محمد بن الجليل رئيس حي السيدة زينب. إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن النداء للصلاة.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا رفع نداء الحق من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، رفع النداء الشيخ عبد الناصر حرق. إخوة الإيمان والإسلام، إن الجمعة يوم عظيم دعاكم الله فيه إلى الإكثار من الصلاة والتسليم على حضرة النبي الكريم المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن ذكر الله عظيم، كل العبادات تدعو إلى ذكر الله. لما تكلم سبحانه عن الحج قال: ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم. ولما كلم الله موسى وسأله موسى وطلب من الله أن يرسل إلى هارون قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولما قال عن الجمعة قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إن ذكر الله عظيم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إخوة الإيمان والإسلام، إخوانكم المصلون هنا وقفوا يؤدون ركعتي السنة، الكل يرجو والكريم مجيب، ويخطب فينا في هذه الجمعة الطيبة المباركة خطبة الجمعة فضيلة الدكتور محمد طه رمضان من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. وأرى إخوانكم المصلون هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، يتقدم الصفوف الأولى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والشيخ أحمد جمال مدير أوقاف القاهرة، واللواء محمد عبد الجليل رئيس حي السيدة زينب، والشيخ عبد الله شلبي مدير عام المساجد بأوقاف القاهرة. وأرى الدكتور محمد طه رمضان خطيب الجمعة يرتقي درجات المنبر ليلقي فينا خطبة الجمعة عن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات من أيام الله تبارك وتعالى، من أيام التشريق، من أيام الحج المبارك. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
1: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما تحرك متحرك وارتج، ولبى محرم وحج، وقصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله مناسك الحج. الحمد لله ما نحرت النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر. الحمد لله إذا ساروا إلى منى لرمي جمرة العقبة وقد بلغوا المنى. الحمد لله.

وللحجر الأسود ماسين ومقبلين، ومن ماء زمزم شاربين ومتطهرين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر بالصلاة على سيدنا محمد. وإذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فأكثر بالصلاة على سيدنا محمد. ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن الحياة كثيرة التقلب، لا تستقيم لأحد على حال، ولا تصفو لمخلوق من الكدر. ولذا شبهها الحق تبارك وتعالى بالماء لكثرة تقلبه، فقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فهي تدور بين حزن وسرور، وبين ضيق وسعة. وصدق الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. رأيت الناس كلهم سكارى، وكأس الموت بينهم يدور. فيا عجبا لمن يمسي ويصبح ويعلم أن مسكنه القبور. ومع كثرة هذه التقلبات يأتي ذكر الله تبارك وتعالى شعاعا يضيء في الظلام، ويبعث في النفس وفي القلب الطمأنينة، ويقرب العبد من مولاه، ويجعله في حال دائم معه لا ينقطع. وقد شرع الحق تبارك وتعالى العبادات لذكر رب الأرض والسماوات، لأن العبادات تنقضي وذكر الله لا ينقضي. فأمرنا الحق تبارك وتعالى بذكره بعد كثير من العبادات، فأمرنا بذكره بعد انقضاء الصلاة، فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأمرنا بذكره بعد الصيام، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمرنا بذكره بعد الحج، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وذلك لأن النفس البشرية
قد تميل إلى الفطور بعد أداء العبادات، فأمرنا الحق تبارك وتعالى بذكره في كل وقت وآن وعلى كل حال، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال أيضا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لأن الذكر روح الحياة وحياة الروح، بالذكر نبدأ الحياة. إذا ولد المولود منا أذنا في أذنه اليمنى فقلنا الله أكبر، وأقمنا في اليسرى فقلنا الله أكبر، وإذا قمنا للصلاة قلنا الله أكبر، وإذا نحرنا قلنا بسم الله الله أكبر، لأننا تعلمنا أن يكون شعارنا الله أكبر. بالتكبير نزين الأعياد، وبالتكبير نصنع الأمجاد، وبالتكبير والذكر تطيب الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من كنت تشكو ضيقا أو هما أو غما، خذ بالأسباب واذكر رب الأرباب، وتذكر قول الحق تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأكثر من ذكره سبحانه، وتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اذكر ربك يذكرك دائما بالخير، فهو القائل: فاذكروني أذكركم، وهو القائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليلهج لسانك بذكر الله، واجعل لسانك رطبا من ذكره. يا رب، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله حسبنا وكفى في كل خطب، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. فمن ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. مهما أصابك في دنياك فأكثر من ذكر مولاك، فهو الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خاف الناس كيف لا يفزع إلى قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله يعقبها بقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بضر كيف لا يفزع إلى قوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإني سمعت الله يعقبها بقوله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بغم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله يعقبها بقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم.
وكذلك ننجي المؤمنين. فأضاف العلماء خامسة فقالوا: عجباً لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الله يعقبها بقوله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ذكر الله مطلوب في كل وقت وفي كل حين، في أحلك الأوقات وأصعب الأزمات، حتى عند ملاقاة الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإلا فما الذي جعل المصريين ينتصرون في 6 من أكتوبر، 10 من رمضان، وزلزلوا الأرض من تحت أقدام أعدائهم؟ ألم ينتصروا لأنهم رفعوا شعار الله أكبر، رددوا الله أكبر؟ الله أكبر بها نرعب الأعداء في الحروب، وبها نقتحم الأحداث والخطوب. رددوا وقالوا: الله أكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيدي. أنا بالسلاح وباليقين سأفتدي، سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مبشرا بفتح في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر. وكان صلى الله عليه وسلم يقصد القسطنطينية. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. إذن بماذا ينتصرون وكيف ينتصرون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءوها قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفتح لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فلقد شاء الحق تبارك وتعالى أن تكون أعيادنا أعيادًا إنسانية تتجلى فيها أعظم القيم الإسلامية، وذلك لأن المسلم لا يفرح بالعيد وحده، ففي عيد الفطر شرع الحق تبارك وتعالى زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فيفرح الغني والفقير. وفي عيد الأضحى شرع الحق تبارك وتعالى الأضحية ليوسع الإنسان على نفسه وأهله وأحبابه وجيرانه، ويوسع على فقراء المسلمين، فيفرح الجميع الغني والفقير. فتتجلى فيها أعظم القيم الإنسانية التي نحتاج إليها في زماننا هذا، لا سيما وأن الأعياد في الإسلام فرصة عظيمة لتقوية أواصر المحبة والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ليعود المجتمع متماسكاً كما كان، يقف الغني بجوار الفقير، يرحم الكبير الصغير، ويعطف الصغير على الكبير، نقضي الحوائج ونجبر الخواطر، ونطعم الطعام ونصل الأرحام ونحسن الجوار. ولله در الإمام الشافعي: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالخير والبركات. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وعلى طاعتك أعنا، وفك الكرب عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وكف عنا من آذانا، ولا تخيب فيك رجانا. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ورد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا،

الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

0: استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: مستمعي راديو 90-90 نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.
1: الراديو 90-90.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج صرح بأن باتة حج القرعة انتهت من تفويج معظم الحجاج المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة عقب انتهائهم من رمي الجمرات، وأشار إلى تواصل عمليات تفويج باقي الحجاج على مدار اليوم. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين أثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في السياق نفسه أصيب 5 مواطنين أثر قصف الاحتلال لشارع اليرموك بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من المواطنين. الأمم المتحدة أعرضت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، وذلك عقب تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب بيروت ومناطق جنوبية أخرى من البلاد. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى احترام وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى، مشددا على ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. منظمة الصحة العالمية حددت عددا من العلاجات واللقاحات الواعدة لمواجهة سلالة نادرة من فيروس إيبولا تتسبب في تفشي خطير بجمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق الوباء الذي يشتبه في تسببه بوفاة أكثر من 200 شخص. اقتصاديا، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أعلنت أن فروعها بالموانئ المصرية تواصل أداء أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، مما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع. رياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز تقام اليوم مباريات زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مودرن، والبنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين.

0: 90 على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
2: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا يؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج صرح بأن بعثة حج القرعة انتهت من تفويج معظم الحجاج المتعجلين من مشعر ميناء إلى فنادقهم بمكة المكرمة عقب انتهائهم من رمي الجمرات، وأشار إلى تواصل عمليات تفويج باقي الحجاج على مدار اليوم. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في السياق نفسه أصيب 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال لشارع اليرموك بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من المواطنين. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، وذلك عقب تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب بيروت ومناطق جنوبية أخرى من البلاد. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى احترام وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى، مشددا على ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. منظمة الصحة العالمية حددت عددا من العلاجات واللقاحات الوداع الواعدة لمواجهة سلالة نادرة من فيروس إيبولا تتسبب في تفشى خطير لجمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك وسط المخاوف من اتساع نطاق الوباء الذي يشتبه في تسببه بوفاة أكثر من 200 شخص. اقتصاديا، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أعلنت أن فرعها بالمعونة المصرية تواصل أداء عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، مما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع. رياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز تقام في 5 مساء مباريات زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مودرن والبنك الأهلي أمام الاتحاد وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. عيد أضحى سعيد. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: ضمن مباريات الجولة الأخيرة بمجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز، تقام في الخامسة مساء مباراة زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مدن، والبنك الأهلي أمام الاتحاد، وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. حسام حسن يعلن اليوم القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم. تقارير صحفية تكشف أن إدارة اتحاد جدة فتحت قنوات اتصال مع الألماني يوربين كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول تمهيدا للاتفاق معه لقيادة الفريق السعودي خلال الموسم الجديد. وأخيرا 34 مصريا يشاركون في بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. I'm losing track of my mind.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: لا كده كتير كتير خالص. زوجتها قوي. اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟
2: هي مين دي يا اونكل اللي مضايقاك؟ تقصد مين يعني؟
1: اقصد اللي اسمها ايه دي اللي انا متجوزها.
2: تقصد طنط اشكيناز مش كده؟ عملت ايه طنط؟
1: يعني هي كبرت وخرفت الحقيقة يعني.
2: هي؟
1: قال ايه؟ لسه فكرة ان مهرنجيز اختها لسه عايشة.
2: تيتا مهرنجيز الله يرحمها.
3: فاكرها والله، وفاكر دورها ايام الحملة الفرنسية، كان دور مهم بجد.
2: اي بس تيتا مهرنجيز ماتت من 50 سنة.
1: اقولها ازاي؟ بس انا فشلت في اني اقولها كده. اشكيناز ممكن يحصل لها حاجة لو عرفت ان مهرنجيز ماتت.
2: هي لسه ما عرفتش.
1: لسه.
4: يا صفصف، هتيجي معنا؟
2: معاكو؟ مين؟ انتي وحاتم ولا ايه؟
4: معنا انا ومهرنجيز.
3: يا حلاوة.
2: مهرنجيز معاكو؟
3: يا حلاوة بالبحلاوة.
4: مهرنجيز وعدتني انها هتعدي عليا ونطلع على السينما نتفرج على فيلم انور وجدي الجديد.
3: وكمان انور وجدي؟ يا حلاوه متاخد منها البحلاوه.
2: الظاهر ان كلام اونكل شكيب صحيح يا حاتم. طنط يعني تعبانه شويه وفاكره ان التيتا مهرنجيز عايشه.
4: دي اتأخرت قوي. روح يا حاتم دور عليها وهتهالي.
3: لا بلاش. انا ست اشكناز الله يخليكي، انا لسه صغير ونفسي اعيش وربنا.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: ما اقدرش يا اونكل، ما اقدرش اقول لها ان تيتا مهرنجيز بالذات ماتت. خفت يحصل لها حاجة.
1: انتوا خايفين؟ امال انا اعمل ايه؟ انا مرعوب. انتوا لازم تتصرفوا وتحلوني المشكلة دي. انا جيت لكم علشان انتوا كبارات العيلة.
3: كبارات العيلة؟
1: امال؟
3: اسمع يا صغنن انت.
1: ايوه.
3: دي مراتك انت ومشكلتك انت ولازم تحلها انت. اتعلم بقى.
2: ايوه لازم تيتا مهرنجيز ترجع من تاني.
3: شفت يا عم شكيب؟
1: ايوه.
3: صفصف حصلت اشكيناز. شفت؟
2: لا انا جبت الحل.
4: ها جبتم معاكم مهرنجيز
1: زمنها جايه بعد شويه.
3: لي النعمه انتوا عيله خلل كلها، واولكوا صفصف مراتي.
1: اسكت انت خالص يا حاتم. انت يا وبعدين معاك نفذ اللي قالت لك عليه صفصف هانم وخلاص.
3: ودينا نفذناها سيدي. قلنا الاشكيناز ان مهرنجيز جايه ورانا. بس ازاي؟
4: افتح يا حاتم الباب، افتح. اكيد مهرنجيز.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا ست افتحي انت، انا جتتي متلبشه.
4: مين؟ مهرنجيز؟
3: مهرنجيز؟ لا اسندني يا شكيب.
1: شكيب حف كده؟ ده انت قليل ادب. وبعدين هو انا قادر اسند نفسي اساسا؟ سلام قولا من رب الرحيم. ايه ده؟
2: بونسوار.
1: الله.
2: بونسوار اختي حبيبتي اشكيناز.
1: ايه ده؟
2: يلا علشان نروح فيلم الواد الحليوة انور وجدي وليلى مراد.
4: فاكره الفيلم اللي فات يا ميهو قلبي دليلي؟
2: اوه

0: وبصدق قلبي.
1: أنا قلبي أنا اللي قلبي حيوقف، والله العظيم قلبي حيوقف. الونية دي يا أخوانا، أبوس إيديكو، دي إنس ولا جن؟
0: إنس إنس يا حاتم.
1: إيه؟
0: إجمك كده مال
1: يا بنت اللذينة.
0: أنا صف صف وعاملة فيها مهرنجيز علشان خاطر طنط أشكي ناس.
2: إزيك يا مهرنجيز؟ مهرنجيز وحشاني.
0: أنت مين؟
2: مش فكراني، أنا شكيب.
0: طبعا انت شكيب الاول جوز اشكناز. ما تعطلوناش بقى، يلا يا اشكناز نغني. يلا قلبي دلي
3: بس انا تعبانه قوي يا مهرنجيز ودايخه. تعالي اقول لك حاجه في ودنك.
0: قولي لي. مش قادره تغني.
3: انا خايفه اكون حامل.
0: حامل؟ الحقني يا حاتم، ما كانش اتفقنا على كده.
1: لا كملي والديها. الله، امال ايه؟ بس اتاكدي لنا الاول بالسونار كده، شوفي واد ولا بنت. فخلاص زي ما عملتي مهرنجيز، اعملي بقى العيلة اللي في بطنها سواء واد ولا بنت.
2: مراتي حامل، اشكيناز حامل، ما شاء الله ما شاء الله. اخيرا هبقى اب. بس انتي مش حاسة يا اشكيناز يا حياتي اننا استعجلنا في الخلفة شوية؟
3: بس بقى ما تكسفنيش يا شاكي، انا تعبانة.
0: معلش، هي البكرية اول مرة بتتعب كده.
4: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف المتنزهات بمحافظات الجمهورية وسط إجراءات تأمينية شاملة. من جانبها واصلت وزارة الزراعة تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية طوال أيام العيد مع استمرار المرور الدائم لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المهنية. الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت اليوم عن مقتل 5 أشخاص. في السياق نفسه وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان عدد من القرى اللبنانية لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، فيما تشهد هذه القرى حركة نزوح مكثفة مع استمرار التحليق والغارات الجوية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال لشارع اليرموك بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من المواطنين. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرح بأن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. منظمة الصحة العالمية حددت عددا من العلاجات واللقاحات الواعدة لمواجهة سلالة نادرة من فيروس إيبولا تتسبب في تفشي خطير بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يأتي ذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق الوباء الذي يشتبه في تسببه بوفاة أكثر من 200 شخص. اقتصاديا، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أعلنت أن فرعها بالموانع المصرية تواصل أداء أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، بما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع. رياضيا، ضمن مباريات مجموعة سفاد الهبوط بالدوري الممتاز تقام في 5 مساء مباريات زد أمام كهرباء الإسماعيلية والمقاولون في مواجهة مودرن، والبنك الأهلي أمام الاتحاد، وغزل المحلة في مواجهة حرس الحدود. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، هذا ويؤدي المتعجلون من الحجاج طواف الوداع بعد رمي الجمرات. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف المتنزهات بمحافظات الجمهورية وسط إجراءات تأمينية شاملة. من جانبها وصلت وزارة الزراعة تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية طوال أيام العيد مع استمرار مرور الدائم لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها وإحالة المخالفين إلى الجهات التحقيق المعنية. الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت اليوم عن مقتل 5 أشخاص. في السياق نفسه وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان عدد من القرى اللبنانية لإخلائهم منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، فيما تشهد هذه القرى حركة نزوح كثيفة مع استمرار التحليق والغارات الجوية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين أثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 مواطنين أثر قصف الاحتلال لشارع يرموك بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من المواطنين. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرح بأن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. منظمة الصحة العالمية حددت عددا من العلاجات واللقاحات الواعدة لمواجهة سلالة نادرة من فيروس إيبولا تتسبب في تفشي خطير بجمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك وسط المخاوف من اتساع نطاق الوباء الذي يشتبه في تسببه بوفاة أكثر من 200 شخص. اقتصاديا، وزارة الإسكان نشرت انفجراف بشأن مد فترة التقديم بمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية ساكن لكل المصريين، وذلك لمدة 15 يوما إضافية لتنتهي في 14 يونيو. رياضيا، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن اليوم القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى

0: مرحى يا سلام كل سنه وانت
1: الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيبدأ في العودة إلى أرض الوطن يوم الأحد المقبل عبر مطار جدة الدولي، بينما ستكون آخر رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 14 يونيو المقبل. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف المتنزهات بمحافظات الجمهورية وسط إجراءات تأمينية شاملة. من جانبها واصلت وزارة الزراعة تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية طوال أيام العيد مع استمرار المرور الدائم لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهلها وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المعنية. الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت اليوم عن مقتل 5 أشخاص. في السياق نفسه وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان عدد من القرى اللبنانية لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، فيما تشهد هذه القرى حركة نزوح كثيفة مع استمرار التحليق والغارات الجوية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين أثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 مواطنين أثر قصف الاحتلال لشارع يرموك بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من المواطنين. نائب الرئيس الأمريكي دي فانز صرح بأن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار لأن الطرفين على وشك تحقيق ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. اقتصاديا، وزارة الإسكان نشرت انفجراف بشأن مد فترة التقديم لمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك لمدة 15 يوما إضافية لتنتهي في 14 يونيو مقبل. رياضيا، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن اليوم القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع أحمد غالي.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده سترفع الآن الحصار البحري على إيران، وأضاف ترامب أن واشنطن ستزيل جميع الألغام في مضيق هرمز، كما سيتم تدمير الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه لن يتم تبادل أي أموال مع طهران حتى إشعار آخر. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني جنوبي لبنان. جاء تصريح نتنياهو خلال زيارته للحدود الشمالية لإسرائيل. على صعيد متصل، أسفرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم عن مقتل 5 أشخاص. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال لشارع اليرموك بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من المواطنين. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيبدأ في العودة إلى أرض الوطن يوم الأحد المقبل عبر مطار جدة الدولي، بينما ستكون آخر رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 14 يونيو المقبل. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 22,738 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية، وذلك منذ بداية وصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير، وأنه لم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف المتنزهات بمحافظات الجمهورية، وذلك وسط إجراءات تأمينية شاملة من جانب وزارة الداخلية. اقتصاديا، وزارة الإسكان نشرت انفجراف بشأن مد فترة التقديم لمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك لمدة 15 يوما إضافية لتنتهي في 14 يونيو. ورياضيا، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن اليوم القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: عيد أضحى سعيد على الرقم 9090. كل سنة وانتم طيبين.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: ضمن مباريات الجولة الأخيرة بمجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم، كهرباء الإسماعيلية يفوز على زد بهدف نظيف، والمقابلون يتغلب على المودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف. حسام حسن يعلن اليوم القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 2026. مجلس إدارة اتحاد الكرة يقرر إسناد مهمة رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم إلى خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد. تقارير صحفية تكشف أن إدارة اتحاد جدة فتحت قنوات اتصال مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول تمهيدا للاتفاق معه لقيادة الفريق السعودي خلال الموسم الجديد. 34 مصريا يشاركون في بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تبقى تاني لا.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 99، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع أحمد غالي.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأضاف ترامب أن واشنطن ستزيل جميع الألغام في مضيق هرمز، كما سيتم تدمير الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه لن يتم تبادل أي أموال مع طهران حتى إشعار آخر. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني جنوبي لبنان. جاء تصريح نتنياهو خلال زيارته للحدود الشمالية لإسرائيل. على صعيد متصل، أسفرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم عن مقتل 5 أشخاص. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيبدأ في العودة إلى أرض الوطن يوم الأحد المقبل عبر مطار جدة الدولي، بينما ستكون آخر رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 14 يونيو المقبل. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 22,738 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية، وذلك منذ بداية وصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير، وأنه لم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف المتنزهات بمحافظات الجمهورية وسط إجراءات تأمينية شاملة من جانب وزارة الداخلية. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز. وفي هذا الإطار تراجعت أسعار خام برنت لتسجل 91 دولارا و61 سنتا للبرميل. ورياضيا، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن اليوم القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 99، كل سنة وانتم طيبين.

عندكم شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع أحمد غالي.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران، وأشار إلى أن واشنطن أزالت بالفعل عددا من الألغام البحرية عبر عمليات تفجير نفذتها كاسحات ألغام أمريكية. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام حركة الملاحة الدولية، مضيفا أن السفن التي تعطلت في المضيق يمكنها الآن العودة إلى بلدانها. وفي ملف البرنامج النووي الإيراني، أعلن ترامب أن المواد النووية المخصبة المدفونة تحت الأرض والتي أطلق عليها اسم الغبار النووي سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخارجية الإيرانية أكدت أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش الملف النووي، كما شددت على أن إيران تتحرك وفق مصالحها الوطنية ولا تخضع للإملاءات الأمريكية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أكدت أن ما معدله 11 طفلا قتلوا أو أصيبوا يوميا في لبنان على مدار الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال تضرروا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب البلاد. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيبدأ في العودة إلى أرض الوطن يوم الأحد المقبل عبر مطار جدة الدولي، بينما ستكون آخر رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 14 من يونيو المقبل. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 22,738 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية، وذلك منذ بداية وصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير، وأنه لم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز. وفي هذا الإطار تراجعت أسعار خام برنت لتسجل 91 دولارا و61 سنتا للبرميل. ورياضيا، المقاولون العرب فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية من منافسات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: يا إكبر حق يا إكبر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90. كل سنة وانتم طيبين.
1: ما بنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع.

العمر واحد الرب واحد في ظهر بعض رجالة كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا يسطى شغالة العمر واحد الرب واحد في ظهر بعض رجالة كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا يسطى شغالة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع أحمد غالي.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران، وأشار إلى أن واشنطن أزالت بالفعل عددا من الألغام البحرية عبر عمليات تفجير نفذتها كاسحات ألغام أمريكية. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام حركة الملاحة الدولية، مضيفا أن السفن التي تعطلت في المضيق يمكنها الآن العودة إلى بلدانها. وفي ملف البرنامج النووي الإيراني، أعلن ترامب أن المواد النووية المخصبة المدفونة تحت الأرض والتي أطلق عليها اسم الغبار النووي سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخارجية الإيرانية أكدت أنه لن يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش الملف النووي، كما شددت على أن إيران تتحرك وفق مصالحها الدولية والوطنية ولا تخضع للإملاءات الأمريكية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أكدت أن ما معدله 11 طفلا قتلوا أو أصيبوا يوميا في لبنان على مدار الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال تضرروا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب البلاد. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيبدأ في العودة إلى أرض الوطن يوم الأحد المقبل عبر مطار جدة الدولي، بينما ستكون آخر رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 14 من يونيو المقبل. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز. وفي هذا الإطار تراجعت أسعار خام برنت لتسجل 91 دولارا و61 سنتا للبرميل. ورياضيا، المقابلون العرب فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية من منافسات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: يا سلام كل سنة وانت طيب.
1: راديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساءً

وزارة السياحة تعلن بدء أولى رحلات عودة حجاج السياحة المصريين من مكة المكرمة اعتبارا من اليوم ضمن خطة تفويج الحجاج بعد انتهاء المناسك. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف المتنزهات بمحافظات الجمهورية. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحفظة السلام، مصر تؤكد التزامها الراسخ بمواصلة الإسهام الفاعل في جهود حفظ السلام الدولية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بدء رفع الحصار البحري عن إيران. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام حركة الملاحة الدولية، ويشير إلى أن السفن التي تعطلت في المضيق يمكنها الآن العودة إلى بلدانها. ترامب يعلن أن المواد النووية المخصبة سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، وتقول إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش الملف النووي. تراجع أسعار النفط مدفوعة بالإعلان الأمريكي عن رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز. في ختام منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، غزل المحلة يفوز على حرس الحدود بأربعة أهداف مقابل هدفين، والبنك الأهلي والاتحاد يتعادلان بهدفين لكل منهما. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: ماليش في الدمع لا لا ولا في الناس الشيالة لا لا لا لا لا. كل اللي في قلبه حاجة

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع أحمد غالي.
1: وزارة السياحة تعلن بدء أولى رحلات عودة حجاج السياحة المصريين من مكة المكرمة ضمن خطة تفويج الحجاج بعد انتهاء المناسك. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات الجمهورية. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحفظة السلام، مصر تؤكد التزامها الراسخ بمواصلة الإسهام الفاعل في جهود حفظ السلام الدولية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تلفت إلى أن الظروف القاسية في قطاع غزة تحاصر الأطفال في دورة لا تنتهي من المعاناة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بدء رفع الحصار البحري عن إيران. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام حركة الملاحة الدولية، ويشير إلى أن السفن التي تعطلت في المضيق يمكنها الآن العودة إلى بلدانها. الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، وتقول إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش الملف النووي. واشنطن تفرض عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تشمل أفرادا وكيانات في إيران. في ختام منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، غزل المحلة يفوز على حرس الحدود بأربعة أهداف مقابل هدفين، والبنك الأهلي والاتحاد يتعادلان بهدفين لكل منهما. فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال يلتقيان اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: لك يا تعالجي.
1: ايش بتكلمني كده؟ ليش بتكلمني كده؟ ليش

0: الفرحة يا سلام ولسان طيبين
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: يا سلام كل سنه وانت طيبين.
1: راديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.